0: راديو بيرن.
1: انتخابات لبنان 2009 صباح زيران ومصوت.
2: ليك يابا لمين عم بتصوت؟ لا لا شو بدك فيه شو بدك فيه؟ تعال صوتنا صوتنا وانت ابن الطايفة. بعدين $100 ما بضر حلوين خوف $100.